0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا

يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

قد كل حي يا حي الذي لا يشبهه شيء يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erişti.

اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ

الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ بِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eriş.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda et.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Teheccüd bölümü hadisi şeriflerini okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazına ne kadar önem verdiğini, teheccüd namazı denilen gece namazlarında uzun uzun ayakta kalarak namaz kıldığını, Hazreti Ayşe validemiz başta olmak üzere geceleyin Mescid-i Nebevi'de namaz kıldığını gören diğer sahabiler de nakletmektedirler. Haddetena Muhammed ibn Selamin kal akbarana ibul ahvas anil eş'ati kal iza semi'a suraha kame fe salla. Yine bir başka rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz müezzinin sesini veya bir başka ifadeyle horozun sesini, yani ilk müezzinin sesi İbni Bilal Hazretleri gece teheccüd için ezan okurdu. Bilal Hazretlerinin sesini veya horozun sesini duyduğunda kalkar gece namazı kılardı. Evet. 1133. hadisimiz Haddetene Musa ibn İsmail kâle haddetene İbrahim ibn Sa'din kâle zekara ebi an ebi selamete an aişete radiyallahu anha kalet ma elfâhu s-seharu indi illa naimen. Ta'nin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i seher vakti benim yanımda hep uykuda yakalardı. Seher vakti nedir? İmsakten az öncesi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz imsakten biraz önce kalkar gece namazı kılardı demek istiyor Hazreti Ayşe validemiz. Babu men tesahhara thumma qama ila salati fe lem yenem hatta salla subha. Seher vaktinde kalkan, sonra namaza duran ve sabah namazını kılıncaya kadar uyumayan kimsenin durumu. Haddetena Yakub ibn İbrahim قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'de Zeyd bin Sabit peygamberimizin azatlı kölesi felemma beraber

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه